المرأة الإماراتية، درة الحاضر والمستقبل، العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. العربية

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
3: ما رأيك؟
4: تسريحة شعرك رائعة.
3: تسريحة شعري؟
4: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
3: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
4: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
3: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
6: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
3: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم زيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع نقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
3: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
4: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: صمت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: نيابة عن رئيس الدولة، سهيل المزروعي يشارك في معرض ومؤتمر قازان للنفط والغاز في تتارستان الروسية. الإمارات تحتفي بيوم المرأة الإماراتية، إنجاز يتجدد وطموح نحو الأفضل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزرقاء. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي السهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في معرض ومؤتمر قازان للنفط والغاز والبتروكيماويات الذي يعقد في تتارستان الروسية خلال الفترة من 26 وإلى 28 من أغسطس الجاري، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء وقادة قطاع الطاقة والصناعات النفطية والبتروكيماوية. تحتفي دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 من أغسطس من كل عام في مناسبة وطنية تعكس ما وصلت إليه المرأة من حضور فاعل وإنجازات نوعية في مختلف ميادين العمل والعطاء. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، ليحمل رسالة طموح متجددة تؤكد أن مسيرة تمكين المرأة في الإمارات لا تقف عند حدود ما تحقق، بل تمضي بثقة نحو مزيد من الريادة والتأثير وصناعة المستقبل. تحمل المناسبة هذا العام معاني أوسع من الاحتفاء، إذ تفتح المجال للتأمل في مسيرة طويلة من العطاء والإنجاز تسلط الضوء على حضور المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات وما تمثله من نموذج وطني ملهم في الثقة والطموح والمشاركة الفاعلة. وبهذه المناسبة تحدث لمركز أخبار ARN سعادة الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.
5: الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس احتفاء بإنجازات تحققت فحسب، بل هو احتفاء برؤية وطن آمن منذ البداية بأن تمكين المرأة هو أحد أهم استثماراته في المستقبل. وعندما نستثمر في المرأة فإننا لا نستثمر في فرد، بل نستثمر في أسرة وفي مجتمع وفي اقتصاد وفي مستقبل وطن بأكمله. ولهذا أصبحت المرأة الإماراتية اليوم نموذجا عالميا في الكفاءة والقيادة والابتكار، لأنها وجدت قيادة آمنت بقدراتها ووفرت لها الفرص وجعلت التمكين سياسة وطنية وليس مجرد مبادرة، أصبحت شريكا في تصميم المستقبل، وهذا هو الإنجاز الحقيقي الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقود الماضية. اليوم شعار هذا العام يعكس فلسفة دولة الإمارات في التنمية، والتي تقوم على أن قوة الوطن لا تقاس بالموارد وحدها، إنما بقدرة أبنائه وبناته على صناعة الفرص.
4: وفي يوم المرأة الإماراتية تتجدد الرسالة بأن الإنجاز لم يعد استثناء، بل أصبح جزءا من الحضور اليومي للمرأة في مسيرة الوطن من خلال قصص نجاح متواصلة تعكس الإرادة والقدرة على التأثير وصناعة الفرق. سعادة هنادي اليافع مدير عام مؤسسة سلامة الطفل الشارقة تحدثت لمركز الأخبار حول المناسبة.
6: كل مجتمع يحمل في ملامحه حكاية طفولته، ففي السنوات الأولى تتشكل قيم الإنسان ويتعلم معنى الأمان واحترام الآخرين، ومنها تبدأ رحلة بناء الإنسان. في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بالمرأة شريكاً في مسيرة التنمية وبناء الأجيال، فقد أسهمت في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والعطاء، وبرؤية ودعم قيادتنا الرشيدة رسخت حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن بناء المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان منذ الطفولة. وتنسجم هذه الرؤية مع رسالة مؤسسة سلامة الطفل التي تعمل على توفير بيئة آمنة تمكن الطفل من النمو بثقة والانتماء إلى أسرته ومجتمعه، وتبقى المرأة شريكاً محورياً في هذه المسيرة، فهي أول من يمنح الطفل هويته وشعوره بالانتماء، وأول من يغرس فيه قيم الرحمة والمسؤولية والاحترام والإيمان بقدراته. ونحتفي اليوم بكل امرأة جعلت من الرعاية مسؤولية، ومن التعاطف قوة، ومن بناء الإنسان رسالة، فكل طفل ينشأ في بيئة آمنة يشكل أساساً لمجتمع متماسك ووطن مزدهر ومستقبل مشرق.
4: نهاية النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم، سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان، أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
2: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي. منذ أكثر من 21 عاما نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
4: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
5: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
6: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل، أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
0: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى، أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

نايت برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

0: استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
1: العربية 99
2: الموسيقى أولاً.

ودخلك لسهولخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم جمعنا لا ودخلك لسهول القهر وأنا وإنت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: المشهد مع نادي أعمال ام بي ان في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ضاعفوا مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي من 26 حتى 30 من أغسطس. يكافئكم برنامج الولائم يوس من مجموعة شلهوب بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 من العلامات التجارية المفضلة مثل ليفل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق ميوس وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق شروط والأحكام.
2: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالجة أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7 ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
3: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
4: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
5: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير. يا ربي.

المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها. العربية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهماً فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
2: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتع بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
3: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمارة الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
4: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية، تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة، سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
5: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك، حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: نيابة عن رئيس الدولة، سهيل المزروع يشارك في معرض ومؤتمر قازان للنفط والغاز في تترستان الروسية. الإمارات تحتفي بيوم المرأة الإماراتية، إنجاز يتجدد وطموح نحو الأفضل. انزلاق طيني يقطع السبل بمئات السياح على حدود الصين والنيبال، وعاصفتان استوائيتان تتشكلان في الهادئ.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزق. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي سهيل بن محمد المزروع وزير الطاقة والبنية التحتية في معرض ومؤتمر قازان للنفط والغاز والبتروكيماويات الذي يعقد في تترستان الروسية خلال الفترة من 26 وإلى 28 من أغسطس الجاري، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء وقادة قطاع الطاقة والصناعات النفطية والبتروكيماوية. يعد معرض ومؤتمر قازان للنفط والغاز والبتروكيماويات أحد أبرز الأحداث الدولية المتخصصة في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات في روسيا. وفي مستهل زيارته إلى تتارستان الروسية، التقى معالي السهيل بن محمد المزروعي رستم ميناخانوف رئيس جمهورية تتارستان الروسية، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الطاقة، البنية التحتية، الاستثمار والصناعات النفطية والبتروكيماوية. وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري واستكشاف فرص جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز العلاقات بين الإمارات وتترستان الروسية. كما شارك معالي السهيل بن محمد المزروعي في عدد من الفعاليات واللقاءات التي تناولت آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب التطورات في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين روسيا والدول الإسلامية وسبل توسيع الشراكات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. تحتفي دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 من أغسطس من كل عام، في مناسبة وطنية تعكس ما وصلت إليه المرأة من حضور فاعل وإنجازات نوعية في مختلف ميادين العمل والعطاء. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، ليحمل رسالة طموح متجددة تؤكد أن مسيرة تمكين المرأة في الإمارات لا تقف عند حدود ما تحقق، بل تمضي بثقة نحو مزيد من الريادة والتأثير وصناعة المستقبل. ومن نهاية أغسطس وحتى 28 من سبتمبر 2026 تتحول المناسبة إلى مساحة وطنية للاحتفاء بالنماذج الملهمة وإطلاق المبادرات التي تبرز دور المرأة الإماراتية شريكا أصيلا في التنمية وحاضرة بقوة في قصة نجاح الوطن. وتحمل المناسبة هذا العام معان أوسع من الاحتفال، إذ تفتح المجال للتأمل في مسيرة طويلة من العطاء والإنجاز، وتسلط الضوء على حضور المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات وما تمثله من نموذج وطني ملهم في الثقة والطموح والمشاركة الفاعلة. وبهذه المناسبة تحدث لمركز أخبارها رين سعادة الدكتور منصور العوار رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.
5: الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس احتفاء بإنجازات تحققت فحسب، بل هو احتفاء برؤية وطن آمن منذ البداية بأن تمكين المرأة هو أحد أهم استثماراته في المستقبل. وعندما نستثمر في المرأة فإننا لا نستثمر في فرد، بل نستثمر في أسرة وفي مجتمع وفي اقتصاد وفي مستقبل الوطن بأكمله. ولهذا أصبحت المرأة الإماراتية اليوم نموذجا عالميا في الكفاءة والقيادة والابتكار، لأنها وجدت قيادة آمنت بقدراتها ووفرت لها الفرص وجعلت التمكين سياسة وطنية وليس مجرد مبادرة. أصبحت شريكا في تصميم المستقبل، وهذا هو الإنجاز الحقيقي الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقود الماضية. اليوم شعار هذا العام يعكس فلسفة دولة الإمارات في التنمية، والتي تقوم على أن قوة الوطن لا تقاس بالموارد وحدها، إنما بقدرة أبنائه وبناته على صناعة الفرص.
4: كما تحدثت بهذه المناسبة أيضا سعادة نادي اليافعي مدير عام مؤسسة سلامة الطفل الشارقة.
6: كل مجتمع يحمل في ملامحه حكاية طفولته، ففي السنوات الأولى تتشكل قيم الإنسان ويتعلم معنى الأمان واحترام الآخرين، ومنها تبدأ رحلة بناء الإنسان. في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بالمرأة شريكا في مسيرة التنمية وبناء الأجيال، فقد أسهمت في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والعطاء، وبرؤية ودعم قيادتنا الرشيدة رسخت حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن بناء المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان منذ الطفولة. وتنسجم هذه الرؤية مع رسالة مؤسسة سلامة الطفل التي تعمل على توفير بيئة آمنة تمكن الطفل من النمو بثقة والانتماء إلى أسرته ومجتمعه، وتبقى المرأة شريكاً محورياً في هذه المسيرة، فهي أول من يمنح الطفل هويته وشعوره بالانتماء، وأول من يغرس فيه قيم الرحمة والمسؤولية والاحترام والإيمان بقدراته. ونحتفي اليوم بكل امرأة جعلت من الرعاية مسؤولية، ومن التعاطف قوة، ومن بناء الإنسان رسالة، فكل طفل ينشأ في بيئة آمنة يشكل أساساً لمجتمع متماسك ووطن مزدهر ومستقبل مشرق.
4: بعد الفاصل، مخاوف من انزلاقات جديدة على حدود الصين والنيبال بعد فيضانات مدمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في منطقة جبلية على حدود الصين والنيبال تتصاعد المخاوف من موجة جديدة من الانزلاقات والفيضانات بعد أن خلفت الأمطار الغزيرة والوحول مشهدا صعبا زاد من تعقيد جهود الإنقاذ والإغاثة. وأعربت الصين والنيبال عن خشيتهما من حدوث مزيد من الانزلاقات بعدما أدت فيضانات مدمرة إلى مقتل 469 شخصا على الأقل وفقدان المئات، فيما حذرت السلطات الصينية من خطر انهيار بحيرة تشكلت بفعل تدفق هائل للوحول في المنطقة الحدودية. ومن حدود الصين والنيبال إلى المحيط الهادئ، حيث يبقى الطقس محور متابعة، حيث تراقب مراكز الأرصاد عاصفتين استوائيتين تشكلتا حديثا وسط توقعات بتطورهما خلال الأيام المقبلة. وتشكلت العاصفتان الاستوائيتان كارينا ولويل في المحيط الهادئ الخميس، مع توقعات بتحولهما إلى إعصارين خلال الأيام المقبلة بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير. ولم تصدر أي تحذيرات أو تنبيهات ساحلية سارية بشأن العاصفتين. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

المرأة الإماراتية، هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.

0: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهماً فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
1: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان. الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح. أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
5: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
6: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
7: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
2: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من

0: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
1: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: يا أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
6: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحوب راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز ب1,000,000 درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
7: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
8: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
9: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بالمرأة شريكا في مسيرة التنمية وبناء الأجيال، فقد أسهمت في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والعطاء، وبرؤية ودعم قيادتنا الرشيدة رسخت حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني، انطلاقا من إيمان الراسخ بأن بناء المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان منذ الطفولة.
2: الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس احتفاء بإنجازات تحققت فحسب، بل هو احتفاء برؤية وطن آمن منذ البداية بأن تمكين المرأة هو أحد أهم استثماراته في المستقبل.
3: رسالتنا لكل إماراتية: استثمري في قدراتك وواصلي التعلم والتطور، وثقي بأن طموحك وكفاءتك قادران على إحداث أثر ملموس والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً وتنافسية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية عمليات إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات شمالي وشرقي البلاد في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة بشرية معلنة 12 وفاة و54 مصابا بحروق. لقي 15 شخصا حتفهم جراء حريق اندلع في مجمع أمور للكيماويات والغاز في أقصى شرق روسيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة والانزلاقات الطينية على الحدود بين الصين ونيبال إلى 469 قتيلا، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث بعد إجلاء 555 سائحا تقطعت بهم السبل في التبت. أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان في سبتمبر، بعدما قلصت واشنطن حجم المناورات السنوية مع سيول في خطوة بدا أنها تهدف إلى تشجيع الحوار مع كوريا الشمالية. بدأت الكونغو تطعيم السكان ضد فيروس إيبولا في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الصحية على إبطاء أشد تفشي للمرض فتكا تسجله البلاد. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العربية 99 الموسيقى أولا. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
0: لا تفوت عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 من أغسطس انفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه، أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. Chemist Warehouse، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
4: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان مليون كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
6: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أحيانا ما بنحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحيانا أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
2: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
3: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
4: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
5: ممكن أخذ قطعة؟
6: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
0: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي، وحتى الماتشة. ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
3: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
4: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
5: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس، استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
6: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب 50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
7: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم

0: صوت بلا صورة.
1: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بالمرأة شريكا في مسيرة التنمية وبناء الأجيال، فقد أسهمت في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والعطاء، وبرؤية ودعم قيادتنا الرشيدة رسخت حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني، انطلاقا من إيمان الراسخ بأن بناء المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان منذ الطفولة.
2: الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس احتفاء بإنجازات تحققت فحسب، بل هو احتفاء برؤية وطن آمن منذ البداية بأن تمكين المرأة هو أحد أهم استثماراته في المستقبل.
3: رسالتنا لكل إماراتية: استثمري في قدراتك وواصلي التعلم والتطور، وثقي بأن طموحك وكفاءتك قادران على إحداث أثر ملموس والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً وتنافسية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية عمليات إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات شمالي وشرقي البلاد في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة بشرية معلنة 12 وفاة و54 مصابا بجروح. لقي 3 أشخاص مصرعهم أصيب، 51 آخرون جراء تصادم حافلة سياحية وسيارة في مصر. لقي 15 شخصا حتفهم جراء حريق اندلع في مجمع للكيماويات والغاز في أقصى شرق روسيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة والانزلاقات الطينية على الحدود بين الصين ونيبال إلى 469 قتيلا، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث بعد إجلاء 555 سائحا تقطعت بهم السبل في التبت. تشكلت العاصفتان الاستوائيتان كارينا ولويل في المحيط الهادئ، والتوقعات بتحولهما إلى إعصارين خلال الأيام المقبلة. أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان في سبتمبر، بعدما قلصت واشنطن حجم المناورات السنوية مع سيول في خطوة بدأ أنها تهدف إلى تشجيع الحوار مع كوريا الشمالية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كانزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. Chemist Warehouse، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية. الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليه شو في بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
1: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: شوي
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateam.com أو زوروا متاجرنا.
0: ضاعفوا مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي من 26 حتى 30 من أغسطس. يكافئكم برنامج الولاء ميوس من مجموعة شلهوب بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 من العلامات التجارية المفضلة مثل لافل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق ميوس وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. كفاءات. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق شروط والأحكام.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, Skechers, Adidas وهيرشل بلس وأون و هوكا والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق آي في الآن. تطبق الشروط والأحكام.
4: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
5: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: صوت بلا صورة.
1: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بالمرأة شريكا في مسيرة التنمية وبناء الأجيال، فقد أسهمت في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والعطاء، وبرؤية ودعم قيادتنا الرشيدة رسخت حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني، انطلاقا من إيمان راسخ بأن بناء المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان منذ الطفولة.
2: الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس احتفاء بإنجازات تحققت فحسب، بل هو احتفاء برؤية وطن آمن منذ البداية بأن تمكين المرأة هو أحد أهم استثماراته في المستقبل.
3: رسالتنا لكل إماراتية: استثمري في قدراتك وواصلي التعلم والتطور، وثقي بأن طموحك وكفاءتك قادران على إحداث أثر ملموس والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً وتنافسية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز يهم آخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية عمليات إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات شمالي وشرقي البلاد في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة بشرية معلنة 12 وفاة و54 مصابا بحروق. لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 51 آخرون جراء تصادم حافلة سياحية وسيارة في مصر. لقي 15 شخصا حتفهم جراء حريق اندلع في مجمع للكيماويات والغاز في أقصى شرق روسيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة والانزلاقات الطينية على الحدود بين الصين ونيبال إلى 469 قتيلا، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث بعد إجلاء 555 سائحا تقطعت بهم السبل في التبت. أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان في سبتمبر، بعدما قلصت واشنطن حجم المناورات السنوية مع سيول في خطوة بدأ أنها تهدف إلى تشجيع الحوار مع كوريا الشمالية. بدأت الكونغو تطعيم السكان ضد فيروس إيبولا في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الصحية على إبطاء أشد تفشي للمرض فتكا تسجله البلاد. أعلن القصر الملكي في النرويج اليوم وفاة الملك هارولد عن عمر ناهز 89 عاما، تولى العرش قبل أكثر من 3 عقود خلفا لوالده الذي كان يحظى بشعبية كبيرة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: يقدم هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

العربية 99. يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
0: لا تفوت عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 أغسطس انفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه، أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
3: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
0: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
3: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
5: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، تطبق الشروط والأحكام.
6: بدأت التخفيضات النهائية في هومز راس، استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز راس.
7: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: متعالق
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلور زي.
2: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
2: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بالمرأة شريكا في مسيرة التنمية وبناء الأجيال، فقد أسهمت في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والعطاء، وبرؤية ودعم قيادتنا الرشيدة رسخت حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني، انطلاقا من إيمان راسخ بأن بناء المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان منذ الطفولة.
2: الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس احتفاء بإنجازات تحققت فحسب، بل هو احتفاء برؤية وطن آمن منذ البداية بأن تمكين المرأة هو أحد أهم استثماراته في المستقبل.
3: رسالتنا لكل إماراتية: استثمري في قدراتك وواصلي التعلم والتطور، وثقي بأن طموحك وكفاءتك قادران على إحداث أثر ملموس والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً وتنافسية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن المرأة الإماراتية كانت وما زالت شريكا أساسيا في تعزيز قوة الوطن وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات. استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في يوم المرأة الإماراتية والدته الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان رحمها الله، مستذكرا سمو عطفها ورحمتها ووقفاتها مع المغفور له الشيخ راشد عبر 40 عاما وقربها من الفقراء ورعايتها ودعمها للنساء، مؤكدا سمو أن في المرأة شيء من الوطن، سكينة ورحمة وروح وحياة. تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية عمليات إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات شمالي وشرقي البلاد في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة بشرية معلنة 12 وفاة و54 مصابا بحروق. لقي 3 أشخاص مصرهم وأصيب 51 آخرون جراء تصادم حافلة سياحية وسيارة في مصر. لقي 15 شخصا حتفهم جراء حريق اندلع في مجمع للكيماويات والغاز في أقصى شرق روسيا. ترأس رئيس الصيني شي جين بينغ اليوم اجتماعا لكبار المسؤولين للاطلاع على عمليات الإنقاذ في التبت، وذلك بعد يومين من انهيار جليدي ضرب الحدود النيبالية الصينية. علقت الصين اليوم عمليات الإنقاذ في مركز المنطقة المنكوبة جراء تدفقات الطينية في التبت بسبب مخاطر حصول فيضان جديد، فيما لا يزال المئات مفقودين في المنطقة الحدودية. بدأت الكونغو تطعيم السكان ضد فيروس إيبولا في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الصحية على إبطاء أشد تفشٍ للمرض فتكا تسجله البلاد. أعلن القصر الملكي في النرويج اليوم وفاة الملك هارولد عن عمر ناهز 89 عاما، وهو قد تولى العرش قبل أكثر من 3 عقود خلفا لوالده الذي كان يحظى بشعبية كبيرة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. أحلى الأوقات مع العربية 99.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية ولباس من الغرير.
0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
3: ممكن أخذ قطعة؟
4: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
0: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

العربية 99 وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك.
1: من الله وبركاته، نحييكم ونرحب بكم في هذا البث المباشر لننقل إليكم على الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة من جامع الشيخ زيد الكبير في أبوظبي. هذه ستأتيكم خطبة الجمعة لهذا اليوم بإذن الله على تحت عنوان المولد النبوي، يلقيها فضيلة الشيخ عمر حبتور الدرعي ويرفع على مسمع من الأذان.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والنور المبين وجعل مولده رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها المؤمنون، في ليلة مباركة من ليالي شهر ربيع الأول، أشرق على الدنيا أعظم مواليدها وأسعد أهلها،

0: أممي له، إنه دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام إذ قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وهو بشارة أخيه عيسى بن مريم عليه السلام إذ قال الله تعالى على لسانه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وها هي ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم تعود إلينا عطرة ندية، فتفتح صفحات سيرته فتفوح أريجا، فنفتح صفحات سيرته فتفوح أريجا، ونتأمل شمائله فتزداد القلوب له حبا وتعظيما. ولد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يتيما، فرعته أمه وكفله جده وسماه محمدا وقال: أردت أن يحمده الله تعالى في السماء وخلقه في الأرض. وصدق والله في هذا الرجاء، فما عرفت البشرية رجلا حمدت سيرته وعلى قدره وطاب ذكره وتعلقت القلوب به كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق فيه قول ربه: ورفعنا لك ذكرك. أجل، رفع الله ذكره وأثنى عليه في كتابه، فهو صلى الله عليه وسلم أزكى البشر نفسا وأرحمهم قلبا وأصدقهم لسانا وأرجحهم عقلا وأكرمهم خلقا وأنداهم يدا وأعظمهم وفاء وأنقاهم سريرة وسيرة وأكرمهم عشرة، سمحا كريما عطوفا رحيما. وحسبه أن زكى الله تعالى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وصفته أم معبد فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة منير الوجه حسن الخلقة عريض الجبين واسع العينين حسن الحاجبين، إن صمت علاه الوقار وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس من بعيد وأحسنهم من قريب، حلو المنطق واضح الكلام، كأن كلماته لآلئ منظومة تتحدر. نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، وإذا تبسم كأن القمر يتلألأ في محياه. رآه جابر بن سمرة رضي الله عنه في ليلة مقمرة فقال: جعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فإذا هو عندي أحسن من القمر، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. كان ينتشر الطيب من فوح طيبه صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط، أي طيبا أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من يصفه: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله، يا من بعثك ربي بأعظم رسالة إلى خلقه، فجئت بالكمال من كل فضيلة وبالجمال من كل شيمة، فكنت والله نورا أضاء الله بك دروب البشرية، وهذب بك النفوس السوية، وأخرج بك الناس من الظلمات إلى النور. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آلك الأطهار وصحابتك الأبرار، ما تعاقب الليل والنهار يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيا أيها المؤمنون، تطل علينا ذكرى ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم متزامنة مع إشراقة عام جديد، مع إشراقة عام دراسي جديد، فنسأل الله تبارك وتعالى لأبنائنا التوفيق والتأييد، ونذكرهم بأن أول نور أضاء به الوحي في غار حراء كان قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ. فكانت مولداً للعلم والقراءة، فقرأوا لتعلموا، وتعلموا لترتقوا، وارتقوا لتبنوا أنفسكم وأوطانكم. وأنتم أيها الآباء اعلموا أن أبناءكم أمانة، فكونوا لهم سنداً، واصطحبوهم في أول يوم، وازرعوا فيهم حب العلم، وتابعوا تحصيلهم وشجعوهم. فكلمة ثناء قد تفتح في النفس باباً إلى النجاح. ويا أيها المعلمون والمعلمات، بين أيديكم عقول تتشكل، ونفوس تتأثر، ومستقبل يبنى، فعلموا بمحبة، ووجهوا بحكمة، وكونوا لطلابكم قدوة. فما أسعد من فاز منكم ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إن الله وملائكته وأهل السماوات، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة الأكرمين. اللهم إنا نسألك الخير كله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احفظ أبناءنا، ووفقهم في الخدمة الوطنية، وضاعف أجرهم، وسدد خطاهم، وبارك في جهودهم، واجعلهم عزا لوطنهم وفخرا لأهلهم يا رب العالمين. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها، اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها، واستقرارها وازدهارها، وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، اللهم احفظه بحفظك، اللهم احفظه بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات، وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استوى واعتدلوا.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر،
0: الحمد لله.

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده

0: فحدث. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده. رب

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

نايت برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جان.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالا وقدوة يحتذى بها. العربية.

يعني اليوم حابة هيك نبدأ الساعة. أول شيء مساء الخير على الجميع، وحابة أبدأ الساعة بتحية كبيرة للمرأة الإماراتية، المرأة يلي هي مش بس نص المجتمع، المرأة الإماراتية اللي أثبتت حالها بدورها كأم وطبيبة وموظفة ومهندسة حتى أنها قدرت توصل للفضاء. وأكيد ما بننسى المرأة الإماراتية الوزيرة اللي قدمت بمجتمعها بأهم المجالات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الطبي والهندسي. شكرا لكل امرأة إماراتية قدرت تورجينا صورة المرأة الإماراتية بأبهى صورة. كل عمرها المرأة الإماراتية هي مثال لكل امرأة، لكل أم، لكل أخت، لكل امرأة صبرت ونالت. يعني المرأة الإماراتية قد ما حكينا عنها فعلا مش رح نقدر نوصفها. شكرا لكل امرأة إماراتية عم تسمعني اليوم، لكل امرأة إماراتية قدمت لها الوطن العظيم، وكلنا نحن بنتمنى نكون بجزء صغير ولو مثلها للمرأة الإماراتية. المرأة الإماراتية هي فعلا شريكة بالنجاح اللي موجود بكل منزل، لكل رجل، لكل طفل، لكل أخت، ولكل أم، ولكل عائلة. هي صانعة للنجاح، وكل إنجاز هو إنجاز أكيد للإمارات والمرأة الإماراتية. وهي الأغنية مني إهداء لكل امرأة إماراتية وللوطن الإماراتي وللشعب الحبيب الإماراتي أكيد.

الأعوام في أمر هذا الوطن عاما بعد عام، ونحن نمضي إلى الأمام يدا بيد. الحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على نعمة شعب الإمارات.

أكيد مكملين مع بعض بإنرجي. خلينا نشوف هيك المستمعين شو عاملين اليوم بالعطلة، وين رايحين بهالعطلة اليوم. هيك عطلة حلوة، جمعة سبت أحد، عطلة أكيد مهمة ما قبل العودة للمدارس، خصوصا للأهالي لحتى يجهزوا أمور أطفالهم أي شيء ما خلصوا. هاي العطلة فعلا كانت جدا مناسبة. أكيد بتمنى هيك سنة دراسية موفقة لجميع الطلاب وللكادر التدريسي. أكيد خبرونا شو عاملين اليوم، وين رايحين اليوم، شو رح تتغدوا، شو في هيك أشياء حلوة. خبرونا هيك، عطونا أفكار للويك أند لحتى هيك نتنور منكم ونستفيد منكم، ممكن نجرب شيء مثلكم. خبرونا وين رايحين، شو عاملين، شو المناسبات اللي عندكم، ومكملين مع بعض بإنرجي.

0: FM.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: أمي أنا جاهزة للمشهد.
4: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
5: ما رأيك؟ تسريحة شعرك رائعة.
6: تسريحة شعري؟
5: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
6: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
5: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
6: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
7: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
6: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
8: التخفيض الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
9: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكيتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
10: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب 50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
11: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة، الصغرى 32 درجة مئوية، أما عن الكبرى 38 درجة مئوية.
12: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

يعني أنا فعلا بحس قد ما حكينا عن المرأة الإماراتية وقد ما حكينا عن عطائها وتقديرها لهذا البلد قليل, يعني قليل جدا, أنه أنا بحس وين ما رحنا معاملات رسمية أي أوراق أي شيء أي دوائر حكومية لما بتكون المرأة سواء رجل أو مرأة, بس بما أنه اليوم هيك بدنا نركز مع دور المرأة الإماراتية ونعطيها حقها بهالمناسبة وكل عام وهي بخير أكيد وكل امرأة وكل صبية بهذا المجتمع. بس هيك حابة أحكي عن موضوع جدا بسيط أنا حصل معي. مرة كنت عم ساوي هيك معاملة ومعي بنتي الصغيرة, لهلا ما بنسى كيف كانوا, يعني كانت الامرأة جدا جدا لطيفة, هي موظفة إماراتية وطلعت الشوكولات والأكلات وهيك لحتى تدلل بنتي بما أنه بنتي معي كرمال ما تعذبني أو هيك, وصارت تعطيها الشوكولات وجوس وهيك. طلعت هيك يا الله, طب أنا هاد الشيء وين ممكن لاقي؟ ولا ممكن لاقي بأي بلد تاني بالعالم. وهذا الموقف اللي عم بخبركم عنه صار له 10 سنوات وأنا لليوم ما بنسى. في مواقف مع المرأة الإماراتية ما ممكن ننساها, إنجازاتها عطائها حبها الكبير لهذا البلد, والله وبيلومونا عن حب هذا البلد, في أحلى من الإمارات وحكامها والمرأة الإماراتية. شكرا لكل امرأة إماراتية عم بتربي وتشتغل وتعمل على حالها توظف وتساعد كل شخص. أنا بعرف كتير نساء إماراتيان قدي بيساعدوا كل شخص بيحاول يشتغل يعمل, يعني الامرأة الإماراتية عطائها لهذا البلد قد ما حكينا عنه قليل. كل عام وكل امرأة إماراتية وكل صبية إماراتية وكل طفلة إماراتية وكل الإمارات بألف خير يا رب.

0: العربية 99.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
2: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
3: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمار الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
4: الوطن لا هب صعب ما تميل، تقوى على الأيام وتقوى خطاها.

أكيد مكملين مع بعض اليوم مع يوم المرأة الإماراتية، وكل عام وكل امرأة إماراتية عم تسمعني خبروني إذا في أي امرأة إماراتية عم تسمعني، كيف احتفالاتكم؟ شو عاملين باحتفالاتكم؟ هل بيكون في عندكم أشياء هيك مميزة حابين تعملوها بهذا اليوم؟ يعني أنا برجع بقول شكرا لكل امرأة إماراتية، شو عم بتقدم لهذا البلد، لهذا الوطن، لكل

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
3: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
4: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
5: ضاعفوا مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي. من 26 حتى 30 من أغسطس يكافئكم برنامج الولاء نيوز من مجموعة شلهوب بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 من العلامات التجارية المفضلة، مثل ليفل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق نيوز وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.com. تطبق شروط والأحكام.

0: مكملين أكيد مع بعضنا بإنرجي، واليوم هيك يوم مثل ما بيقولوا مميز لكل امرأة ولكل بنت، وتحديدا المرأة الإماراتية ولكل فتاة إماراتية ولكل صبية إماراتية ولكل طالبة إماراتية أكيد عم تسمعنا. حابة لكم كل عام وأنتوا بألف خير، كل عام وأنتوا فعلا سند لهالبلد، كل عام وأنتوا عم بتعمروا هالبلد، لكل طبيبة لكل مهندسة لكل أم لكل صانعة أجيال، صانعة أجيال فعلا هي الكلمة الصحيحة، لكل امرأة عم تغرز حب الوطن بأولادها، لكل أم عم تتعب لحتى تبني أجيال واعدة وصحية، لكل صبية هي سند لأختها، لكل صبية هي سند حالها، لكل صبية قدرت توقف على أجريها من غير مساندة من أي أحد. فما بالكم لما تكون بنت الإمارات وبلد الإمارات يلي تربت على عزها ودلالها. الله يديم هذا البلد ويديم الإمارات على الجميع يا رب. عن جد الإمارات مثل ما بيقولوا بلد الفرص، بلد الأحلام لكل امرأة سواء إماراتية أو غير إماراتية. أنا إلي الشرف أني كنت جزء من كون أني عم أقدم شيء لهالبلد، أني أقدم أي شيء حتى أولادي يكونوا فعالين بهي البلد، كون أنا فعالة زوجي يكون فعال. فما بالكم بالإمرأة الإماراتية اللي هي بنت البلد يلي عم بتقدم من قلبها، يلي هي وصلت للفضاء للطب للعلم كوظيفة مدرسة معلمة شو ما كانت وظيفتها، ربت منزل شو ما كانت. أنت امرأة عظيمة أو فتاة عظيمة وطالبة عظيمة، ولكل امرأة بالإمارات شكرا شكرا لإلك وكل الحب لإلك أكيد ولشعب الإمارات الحبيب.
1: كاش على زمانكم.

ومكملين مع بعض بأنرزي، وبنرجع أكيد بنوجه تحية لكل امرأة إماراتية. يعني وصلني هيك عدة رسائل من هيك صبايا عم يتشكروا كل امرأة إماراتية لكل امرأة بتدرسهم. في صبية عم بتقول أنا بتذكر معلمتي بالمدرسة لما كنت صغيرة كانت معلمة إماراتية، أنا ما بنسى أفضالها عليها، كان اسمها مس شيخة، لهلأ ما بنسى أفضالها علينا، كانت تعلمنا من قلبها، وحتى ما بنسى الكانديز، كتبت الكانديز اللي كانت تجيب لنا ياهم لما نكون فعلا هيك بمناسبات جميلة. وفعلا هي حفرت بذاكرتي شيء كتير كتير حلو، بتمنى أني لاقيها يوما ما. أما علي باعد، شكرا لكل أستاذ ولكل معلم ولكل شخص موجود كامرأة إماراتية، لكل معلمة ولكل قائدة لهذا الوطن، شكرا الإمارات، وشكرا لكل امرأة هي ساعدتنا لحتى نكون موجودين هون. فعلا المرأة الإماراتية هي مش موضوع بس الإمرأة الإماراتية، هي موضوع إنها ساندت كل الناس اللي موجودين بهذا البلد، سواء شو ما كنت أنت، من وين ما كنت، شو ما كنت جنسيتك، عرقك، لونك، شو ما كانت، هي دائما داعمة وساندة كبيرة لأي شخص موجود على أرض هذا الوطن.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. Chemist Warehouse، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: ما رأيك؟
4: تسريحة شعرك رائعة.
3: تسريحة شعري؟
4: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
3: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
4: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
3: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
6: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
7: التخفيض الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
8: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
9: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

يعني اليوم مود خليجي بامتياز، يعني فعلا أنا اليوم عايشة الأجواء الخليجية. في أحلى من الخليج والإمارات تحديدا، في أحلى من الإمارات وهوى الإمارات وريحة الإمارات. يا جماعة أنا بحس أنه لما مثلا بكون مسافرة وبرجع على الإمارات، ما بعرف مين مثلي، في ريحة هيك أول ما بنوصل ما بعرف، هي ريحة البلد، ريحة النظافة، ريحة بتجنن والله. كل ما بسافر وبوصل على البلد بحس أنه هي هي الريحة اللي عم بستناها، وما ممكن شمها الريحة بأي مكان تاني. هي ريحة النظافة، ريحة البخور، ريحة دبي، فعلا ريحة دبي مثل ما بيقولوا ريحة الإمارات. وأحلى تحية للشعب الإمارات وتحديدا للمرأة الإماراتية اليوم بكل دورها بتقدمه لكل امرأة إماراتية. وفعلا عم يجيني كتير رسائل من الشباب والصبايا والأمهات وحتى رجال عم بيقولوا تحية لكل امرأة إماراتية، عم بيعايدوا عليهم لكل امرأة إماراتية. في سالي بتقول أنا عندي صديقة إماراتية صار لنا أصدقاء أكثر من 30 سنة، تخيلوا أكثر من 30 سنة، وبتقول إنها كل عمرها كانت سند لإلها، كل عمرها كانت صديقة وأخت وحتى أمت حتى أخت، خصوصي إنها بالغربة لحالها سالي، فبتقول إنها كانت معها بكل المواقف على الحلوة والمرة وإنها ما بتنسى لها هي هذا المعروف. أما عبد الله بيقول أنا عندي صديقتي إماراتية كانت زميلتي بالعمل، الله يسعدها تزوجت وخلفت، بس فعلا أنا تعلمت منها كتير في مجال العمل، هي كانت سبب نجاحي في مجال وظيفتي. يعني شوفوا سبحان الله، لما هيك الشخص بيقدم شيء حلو ما بينتسى، فما بالكم بالإمرأة الإماراتية يلي أنا واسع أنها بتقدم من قلبها. قدي حلو الواحد يكون سند لزميله بالعمل، قدي حلو الوحدة تكون سند لصديقتها، سند لأمها، لأختها، وسند لحالها. هذا الأهم من كل شيء، لأن يوما ما شو ما بيصير تكون هي سند حالها وبتعتمد على حالها. وهذا هو شغف دائما المرأة الإماراتية اللي دائما هي قوية وصبورة وواسقة بالبلد اللي هي فيه الإمارات وحكام الإمارات، إنهم دائما سندها وين ما كانت وين ما راحت. شكرا للإمارات وشكرا لكل امرأة إماراتية عم بتقدمي وما زلت بتقدمي.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
4: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب 50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
5: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة فوتكم. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.
2: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
2: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
3: بريس وان بليز.
4: أنا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
4: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
5: Welcome to the future.
3: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
4: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99 العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. إنرجي مع ياسمين.

ومكملين مع بعض بأنرجي أكيد. ورح ننتقل لرحلة الطريق إلى حتى، كلنا مشتاقين لرحلة الطريق إلى حتى اللي رجعت من جديد، لأن رح تكون يوم السبت 12 من سبتمبر، يوم السبت 12 سبتمبر رح ينطلق معنا أكثر من 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة لفندق جي اي حتى فورت الفخم. رح يكون في أكيد إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، رح يكون في جوائز طوال النهار، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة بفندق جي اي ليك فيو لما رح نرجع على دبي. والأحلى من هيك، في أحد المستمعين رح يرجع على بيته بجائزة نقدية جدا مهمة وقدرها 10,000 درهم كاش. في أحلى من المصاري، فلوس فلوس تهدي النفوس، 10,000 درهم كاش، متخيلين؟ الرحلة الكبيرة لحتى أكيد بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الزكية ولباس من الغرير، وأكيد برعاية إعلامية من العربية 99. رحلة الشتاء، رحلة الطريق إلى حتى رح تكون يوم السبت 12 من سبتمبر. لأي حدا حابب يشارك سمعونا بالأيام المقبلة، لأن رح نخبركم تفاصيل أكتر كيف تشاركوا. وتذكروا رح يكون معنا أكتر من 400 مستمع، يعني فرصتكم كتير كبيرة لحتى نكون مع بعض ونستمتع أكيد مع بعض.

يعني ناس بتسميها خرافات وناس بتسميها حقيقة. أنا بالنسبة إلي بحس إنه في منها طبعا خرافات وفي أشياء منها حقيقية. سبحان الله مبارح كانت عم بتحكني إيدي اليمين، بس عم بيحكني كفي من جوا، يعني كف إيدي من جوا بطريقة كتير كتير غريبة، يعني عن جد ضل عم بيحكني كل النهار، يعني قول لحالي يا بدي أدفع يا بدي أقبض. هلا بالأخير دفعت دفعت، يعني هيشوفوا بالآخر. في عالم قالوا لي إنه أكيد حتدفعي حتقبضي، عفوا، إنه طالما إيدك اليمين هي اللي عم بتحكك أكيد حتقبضي، إذا كان إيدك الشمال اللي عم بتحكك فهو إنك حتدفعي. إيه لا، أنا حكتني إيدي اليمين ودفعت. يعني من هون بنعرف إنها خرافات. هلأ في كتير ناس بيصدقوا هي الخرافات، في ناس مثلا بيقولوا إذا حدا هيك رفت عينه إنه هيك صار هيك جفن عينه عم بيرف ممكن يكون في خبر جاي على الطريق. أما في ناس بتقول إذا في طنين بإذنك، إذا بإذنك اليمين حدا عم يحكي عليك بالخير، إذا إذنك الشمال فعم يحكوا عليك بالشر. أما إذا حدا بيقولوا مثلا إذا المقص هيك فتحوه سكروه لا سمح الله ممكن تصير مشكلة بالمكان اللي موجود في المقص سواء بالبيت أو أي مكان. أما الشبشب المقلوب بيقولوا لك لا هذا بيجيب الفقر، لازم يكون دائما صح. أما ممكن يقول في ناس رش المي بيقولوا فراء، أنه إذا في حدا هيك وقع مي بين بعضهم ممكن يقولوا هذا المي فراء، أو إذا رشوا المي وراء حدا مسافر ممكن بيقولوا أنه هذا الشيء بيرجعوا بالسلامة، وغالبا بتركيا عندهم هي المعلومة بشكل عام. خبروني أنتوا انتوا من وين اولا، وشو الخرافه اللي موجوده ببلدكم وفعلا انتوا هيك خلاص مصدقينها بتعرفوا انها خرافه بس خلاص ماشيين عليها، هي الخرافه اللي ما ممكن غيرها. هلا انا سمعت انه بالعراق هم اللي عندهم اذا طنت اذنك حدا عم يحكي عنك، بس هي كمان موجوده بسوريا، فخبروني شو في عندكم خرافات ببلادكم لحتى هيك نتعرف على ثقافات جديده مثل ما بيقولوا.

0: العربية 99. المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالا وقدوة يحتذى بها. العربية.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
3: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
5: توفير هائل مع كيمست وير هاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. Chemist Warehouse، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.
6: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.

ومكملين مع بعض بإنرزي مع أحمد سعد وديسكو مصر. أكيد رح يكون في حفل أحمد سعد وفرقة ديسكو مصر بحفل مباشر بسبيس 42 أرينا بأبوظبي. أحمد سعد وديسكو مصر رح يكونوا بأبوظبي يوم 19 سبتمبر 2026 بليلة رح تجمع قوة الصوت العربي بطاقة الإيقاعات الإلكترونية الحديثة. رح يحضر أحمد سعد أكيد بصوته المليء بالإحساس وشخصيته القريبة مع الجمهور مع رصيد من أحلى الأغاني اللي لقت انتشار واسع مثل مكسرات وإيه اليوم الحلو ده وعليك عيون والملوك وغيرها كتير من الأغاني. أما ديسكو مصر فرح يقدم الثلاثي الإلكتروني رؤيتهم الخاصة للأغاني العربية من خلال مزج الكلاسيك بلمسات من الفانك والديسكو والإيقاعات العصرية. وأكيد من أحلى أعمالهم أحلى وحدة بمشاركة عزيز مرأة وفي عيني والدنيا ريشة في هوا. أكيد مع صوت أحمد سعد وإيقاعات ديسكو مصر رح تكون ليلة بروح مفعمة بالفرح والحيوية لتمنح الجمهور أجواء ما بتشبه غيرها. حجزوا تذاكركم فورا أكيد عبر سبيس 42 أرينا. وأكيد المنظم الإماراتي للحفل رح يكون من تنظيم الشركة الإماراتية مومنت إيفنت وبرعاية إعلامية من العربية 99.

يعني كنا عم نحكي بموضوع الخرافات يلي ممكن تصير بحياتنا اليومية وفي ناس بتصدقها وناس لا. هلأ في كتير رسائل وصلوني, بس خلوني هيك أقرأ لكم بعض الرسائل على السريع. ثواني عم شوف بعض الرسائل. اسمعوا, قال بتونس إذا أنفك حكك رح تتخانق مع حدا. أنفك يعني خشمك, إذا خشمك كان عم بحكك معناها ممكن يصير عندك مشكلة مع حدا تاني. أما بالجزائر إذا طنت إذنك ففي حدا رح يحكي عليك, وإذا حكتك رجلك معناها في سفرة أو مشوار قريبا حبيت. أما المغرب إذا رفت عينك فهناك خبر, إذا عينك اليمين خير وإذا عينك الشمال مش خير. أما بثواني مصر الشبشب المقلوب حرام وبيجيب الفقر. أما السعودية إذا نظفت المنزل بالليل بتروح البركة, يفضل التنظيف يكون بالنهار. أما بلبنان إذا وقعت ملعقة بيجي ضيف, وإذا وقعت شوكة بتجي ضيفة. لا كتير هيك, لا كتير هيك. بسوريا مثل ما خبرتكم أنا, مثل ما صار معي فعلا, هاي حدا باعت لي إياها, إذا حكتك إيدك اليمين رح تقبضي. والله أنا حكتني إيدي اليمين ودفعت مثل الحبابة مثل ما بيقولوا, دفعت يعني فلوس. على كل الأحوال يعني أنا حابة أتشكر كل حدا كان سمعني اليوم, وبدي أتشكر الجميع, وكل سنة وأنتوا سالمين أكيد بمناسبة يوم المرأة الإماراتية, وبتمنى هيك الخير للجميع والسعادة للجميع. وشكرا كتير لكم, كنت معكم أنا ياسمين بإنرجي.

0: الوثبة للتأمين حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnac.com. الوثبة للتأمين.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

نايت برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: المرأة الإماراتية سفيرة تعانق عنق السحاب بنجاحاتها العربية. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أحيانا ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحيانا أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد للحظات التي تعني الكثير.
2: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام. العربية.

ومن تاني بنقول مساء الخيرات على كل الفريوال المنورين على الطريق. اهلا بكم معايا في يوم جديد، واليوم ده هو ختام الاسبوع ويوم الجمعه واخيرا الويك اند يا شباب. والويك اند المره دي ان شاء الله هيكون طويل شويه على مجموعه كبيره جدا طبعا مننا اللي هم واخدين الجمعه اجازه، اجازه سعيده ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. ومع ذلك احنا مكملين مع بعض فري واي من الساعه 5 والحد الساعه 8، وعلى مدار الثلاث ساعات دول هنتواصل مع بعض عن طريق الاس ام اس 404 او من خلال الابلكيشن او الواتساب. فاصل سريع ونرجع ونكمل مع بعض فري واي.

المرأة الإماراتية، درة الحاضر والمستقبل، العربية 99.

مرة تانية بترجع مع العربية 99 The Ultimate Road Trip لحتى رحلة الطريق إلى حتى اللي كلكم بتستنوها وإحنا كمان بنستناها من السنة للسنة. المرة دي هيكون يوم السبت يوم 12 سبتمبر، احفظوا التاريخ، هيكون فيه 400 مستمع محظوظ هينطلق عبر الجبال الساحرة الموجودة في حتى لحد ما نوصل لفندق جي اي حتى فورت الفخم. طبعا الموضوع فيه كل حاجة ممكن تتخيلوها، افطار 5 ستارز، فعاليات طبعا لكل أفراد العيلة، فعاليات ممتعة جدا، جوائز ما تعدوش، بالإضافة لليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو لما نرجع مرة تانية على دبي. والأحلى من كده إن في واحد منكم هيكون سعيد الحظ عشان هيستمتع بكل ده، بالإضافة إنه هو هيرجع بيته ومعاه جائزة نقدية 10,000 درهم. حلوين حلوين وجم في وقتهم الصراحة. رحلة الطريق إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، بدعم أكيد من العربية 99.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
0: لا تفوت عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 من أغسطس أنفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه، أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك، بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا اديب.ae او حمل تطبيق اديب موبايل، او اتصل على 600 543 216. تطبق الشروط والاحكام.

0: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية
1: من ضمن الاسبونسرز الموجودين معانا في رحلة الطريق إلى حتى هي سيارات لباس من الغرير. الاسم ده أنا عارف إن أنتوا أول مرة تسمعوه، عشان كده خليني أعرفكم شوية على الموديلات الجديدة من سيارات لباس اللي هتكون إن شاء الله قريب جدا متوفرة في كل أنحاء الإمارات. لباس هي علامة تجارية جديدة كليا للسيارات بتطلق لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة، اسم جديد كليا وهوية جديدة كليا وحصريا من خلال الغرير للسيارات، هيتم إطلاقها في شهر سبتمبر القادم. علامة لباس التجارية علامة عصرية بتوعدنا بألوان مميزة جدا، وده هيكون من خلال طرحها لطرازات ملونة بتستوحي تصميماتها من جلد النمر. طيب حلو قوي الكلام ده، ايه بقى مميزات السيارات دي؟ اولا الحاجة اللي مفيش فيها تهاون في الفترة الحالية، موضوع السيفتي. سيارات لباس فيها مميزات امان متطورة جدا، عبارة عن هيكل فولاذي عالي المتانة، كمان الوسائد الهوائية ممكن توصل لعشر وسائد هوائية في السيارة، ونظام بطارية حاصل على تصنيف الـ IP68 ايه النظام ده؟ النظام ده مصمم عشان تتحمل البطارية والسيارة اي مية زيادة ممكن تغمر السيارة، بالذات من الجزء اللي هو ايه من تحت، يعني لو مشينا في مية او حاجة البطارية والظروف القاسية بتاعت الطريق ما تأثرش ابدا على بطارية السيارة ولا المية ولا غيرها. الطرازات الخاصة بليباس بتوفر قيادة اجمالية بتزيد عن 1300 كيلومتر مع اكتر من 90 كيلومتر من القيادة الكهربائية البيور، ده طبعا للاستخدام اليومي في المدينة، وتم اختبارها في بيئات قاسية في كل أنحاء العالم، ومصممة خصيصا لطرق الإمارات العربية المتحدة وخارجها. لو عايزين تعرفوا أكتر عن سيارات لباس ادخلوا على الموقع الإلكتروني lepassuae.com.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
4: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
5: ممكن أخذ قطعة؟
6: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
0: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر ويو.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

رحلة الطريق إلى حتى من ضمن السبونسرز الموجودين معنا شركة الوثبة للتأمين. أولاً عايز أقول لكم على حاجة مهمة جداً تخص شركة الوثبة للتأمين. شركة الوثبة بتقدم خدمات مختلفة، يعني في خدمات للأفراد وفي خدمات للعائلات والشركات في كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بقالها أكتر من 30 سنة. بنتكلم على أكتر من 226 ألف عميل راضي جداً عن شركة الوثبة للتأمين وبيتعامل معاها من سنين طويلة. وعايز أقول لكم أن شركة الوثبة للتأمين بتجمع بين الخبرة والموثوقية والخدمة المتميزة اللي بتركز دايماً على رضا العميل. طبعاً من أشهر أنواع التأمين هو موضوع تأمين السيارات، فالوثبة للتأمين بتوفر تأمين السيارات حماية شاملة بالإضافة للمساعدة على الطريق على مدار الساعة. ده غير طبعا ربنا يكفينا ويكفيكم يعني دعم الحوادث وخدمات إضافية قيمة جدا. كمان شركة الوثبة للتأمين عندها مجموعة واسعة من الحلول بتشمل تأمين المنازل والتأمين الصحي والتأمين الإلكتروني وتأمين السفر والتأمين البحري. بالنسبة بقى لشراء وثائق التأمين وإدارة المطالبات ومتابعة التجديدات والوصول لأي حاجة من المستندات الخاصة بكم، كل ده ممكن تعملوه من خلال الابليكيشن الخاص بشركة الوثبة للتأمين وبوابتها الإلكترونية. مع شركة الوثبة للتأمين رعاية بتتجاوز التغطية.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
3: ما رأيك؟
4: تسريحة شعرك رائعة.
3: تسريحة شعري؟
4: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
3: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
4: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
3: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم.

0: تسوقوا عبر yateam.com أو زوروا متاجرنا.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: صوت بلا صورة.
1: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بالمرأة شريكا في مسيرة التنمية وبناء الأجيال، فقد أسهمت في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والعطاء، وبرؤية ودعم قيادتنا الرشيدة رسخت حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني، انطلاقا من إيمان الراسخ بأن بناء المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان منذ الطفولة.
2: الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس احتفاء بإنجازات تحققت فحسب، بل هو احتفاء برؤية وطن آمن منذ البداية بأن تمكين المرأة هو أحد أهم استثماراته في المستقبل.
3: رسالتنا لكل إماراتية: استثمري في قدراتك وواصلي التعلم والتطور، وثقي بأن طموحك وكفاءتك قادران على إحداث أثر ملموس والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً وتنافسية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار من ARN. أهلا بكم. بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ولوالدته سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مؤكدا فخره بما حققته ابنة الإمارات بطموحها الذي لا يعرف المستحيل وبعطائها في خدمة مجتمعها ووطنها. هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام المرأة الإماراتية في يومها، مؤكدا أن المرأة الإماراتية هي الأم التي تبني أجيالا والابنة التي تحمل طموحات وطن والقيادية التي تصنع الإنجاز والشريكة في كل قصة نجاح إماراتية. يأتي يوم المرأة الإماراتية ليجدد الاعتزاز بدور المرأة في مسيرة البناء والتنمية، فهي شريك فاعل في حاضر الوطن ومستقبله، تحمل الطموح بثقة وتواصل تحقيق النجاحات في مختلف المجالات مستندة إلى دعم قيادة آمنت بقدراتها وفتحت أمامها آفاق التميز والريادة. خولة الزرعوني مديرة في مركز مواهب بدائرة التمكين الحكومي أبوظبي تحدثت لمركز أخبار ARN بهذه المناسبة.
3: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بابنة الإمارات وإنجازاتها النوعية وبالدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات التي أرست نهجا راسخا لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف ميادين العمل. وفي مركز مواهب نحول هذا التمكين إلى فرص ومسارات مهنية متقدمة من خلال تطوير المهارات والإرشاد المهني وربط الكفاءات الوطنية بفرص نوعية تتوافق مع احتياجات سوق العمل والقطاعات الواعدة. وبالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية نعمل على توسيع الفرص أمام المواطنات في أبوظبي والعين والظفرة وتعزيز جاهزيتها للمنافسة والريادة في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة وريادة الأعمال. ورسالتنا لكل إماراتية: استثمري في قدراتك وواصلي التعلم والتطور، وثقي بأن طموحك وكفاءتك قادران على إحداث أثر ملموس والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر ابتكارا وتنافسيا.
4: تواصل فرق الحماية المدنية في الجزائر عمليات إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات في شمال وشرق البلاد في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة بشرية معلنة هي 12 وفاة بالإضافة إلى 54 مصابا بحروق. لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 51 آخرون جراء تصادم حافلة سياحية ومركبة في مصر. لقي 15 شخصا حتفهم جراء حريق اندلع في مجمع للكيماويات والغاز في أقصى شرق روسيا. ترأس الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم اجتماعا لكبار المسؤولين للاطلاع على عمليات الإنقاذ في التبت، وذلك بعد يومين من انهيار جليدي ضرب الحدود النيبالية الصينية. بدأت الكونغو تطعيم السكان ضد فيروس إيبولا في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الصحية على إبطاء أشد لتفشي لهذا المرض والذي تسجل في البلاد. أعلن القصر الملكي في النرويج اليوم وفاة الملك هارالد عن عمر ناهز 89 عاما. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها. العربية.
1: وصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية، ولسه معكم وائل عصام. وفي ساعتنا التانية النهاردة جايب لكم خبر بداية كده في أول الساعة. الخبر ده خبر ويك أند قوي، وخبر أجازة قوي، وخبر قبض قوي برضو. يعني هو حلو إن هو جاي مع القبض. في رقمين مميزين جدا، 590، مش 590 رقم واحد، لا 500 لوحده و90 لوحده. الرقمين دول بتوع ايه؟ تفسيرهم بقى بالتفصيل هيكونوا معايا في اللينك اللي جاي. يلا بينا.

زي ما قلت لكم الخبر اللي انا محضره لكم دلوقتي خبر ويك اند قوي وخبر قبض قوي وخبر كده ايه بصراحه شوبينج قوي. وقلت لكم ان هو في رقمين 500 لوحده كرقم و90 لوحده كرقم. ايه بقى تفسير الارقام دي؟ انا اقول لكم ال500 هم 500 علامه تجاريه و90 هي خصومات بتوصل لتسعين في المية. الموضوع يا شباب مع اقتراب ختام مفاجآت صيف دبي بتنطلق التخفيضات النهائية بمشاركة 500 علامة تجارية في أكتر من 1500 ستور في كل أنحاء دبي. طبعا الهدف من الموضوع ان يكون فرصة لكل الناس اللي بتعمل شوبينج دلوقتي بالذات مع باك تو سكول ان يكون عندهم خصومات حلوة جدا بتبدأ من 25% وبتوصل ل 90%. العروض دي موجودة في محلات الأزياء، أدوات التجميل، العطور، المفروشات، الإلكترونيات، ملابس الأطفال، بالإضافة لمجموعة متنوعة وكبيرة جدا من الفعاليات والتجارب التسويقية.

0: كمان قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP Omnibook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
3: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
4: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
5: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.

من ضمن السبونسرز الموجودين معانا في رحلة الطريق إلى حتى هي جامعة حمدان بن محمد الذكية. خلينا أكلمكم شوية عن الجامعة اللي تأسست في دبي سنة 2002 وعلى مدار أكتر من عقدين من الخبرة في التعليم الذكي والمرن أثبتت جامعة حمدان بن محمد الذكية مكانتها. أكتر من 438 ألف متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة. الجامعة بتقدم برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه المعتمدة وعندهم نموذج تعليمي رقمي ومرن بيدعم التعلم مدى الحياة وتطوير مهارات المستقبل.

0: طاقم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
2: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
3: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
4: المرأة الإماراتية سفيرة تعلم

استنينا كتير وتشوقنا كتير ودلوقتي جه الوقت المناسب. خلينا ننبسط بقى مع الهضبة عمرو دياب. اخيرا يا شباب معدنا مع الهضبة عمرو دياب راجع تاني يوم 7 نوفمبر على مسرح كوكاكولا ارينا. طبعا كلنا فاكرين اخر حفلة ليه في كوكاكولا ارينا كانت عاملة ازاي. كانت حفلة أسطورية بمعنى الكلمة. إن شاء الله الحفلة دي هتكون زيها وأحسن بوجودكم وأكيد بكل حاجة هتكون حصلة هناك من حضور عمرو دياب بالإضافة للجمهور الجميل ووجود العربية 99. أكيد كل ده بيخلي الليلة في منتهى الروعة. طبعا مش هوصيكم، التذاكر دلوقتي موجودة على الموقع الخاص بكوكاكولا أرينا اللي هو coca-cola-arena.com، والحفلة من تنظيم فان بوس إيفنتس والراعي الإعلامي ليها العربية 99. طبعا في الأيام اللي جاية هيكون في مسابقات على كل الشوز علشان الناس اللي حابة تربح معنا تذاكر، ولكن اللي حابب يتأكد 100% إن شاء الله أنه هو هيحضر الحفلة أكيد لازم يشتري التذكرة. جدير بالذكر حاجة مهمة جدا، إن الحفلة دي هي أول حفلة لي في دبي بعد الألبوم الجديد، فطبعا هنسمع كتير جدا من أغاني الألبوم ده بالإضافة لمجموعة من أحلى ما غنى عمرو دياب على مدار سنين طويلة وتاريخ كبير جدا للهضبة. ليلة بصراحة من العمر ما تتفوتش، وخليكم دايما معنا متابعين على هوا العربية 99.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 من سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 من نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
2: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
4: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
5: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بالمرأة شريكاً في مسيرة التنمية وبناء الأجيال، فقد أسهمت في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والعطاء، وبرؤية ودعم قيادتنا الرشيدة رسخت حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن بناء المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان منذ الطفولة.
2: الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس احتفاء بإنجازات تحققت فحسب، بل هو احتفاء برؤية وطن آمن منذ البداية بأن تمكين المرأة هو أحد أهم استثماراته في المستقبل.
3: رسالتنا لكل إماراتية: استثمري في قدراتك وواصلي التعلم والتطور، وثقي بأن طموحك وكفاءتك قادران على إحداث أثر ملموس والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً وتنافسية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة اليوم وزير الشؤون الخارجية في غينيا، وشرف اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات وغينيا وسبل تعزيزها وتطويرها. زار قائد الحرس الوطني سعادة اللواء الركن صالح العامري والوفد المرافق له قوات الدرك والدفاع المدني في مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك ضمن برنامج زيارته الرسمية للأردن، حيث اطلع على طبيعة المهام والواجبات التي تطلع بها قوات الدرك والدفاع المدني. منعت القوات الإسرائيلية اليوم طواقم الإسعاف من الوصول إلى منزل استهدفته غارة إسرائيلية في منطقة حرش السعادة في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية، وقتلت خلالها 3 فلسطينيين على الأقل. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه قتل قائدا في حركة حماس وقائد فصيلة مراقبة في حركة الجهاد الإسلامي، وذلك خلال غارتين جويتين على قطاع غزة. تواصل فرق الحماية المدنية في الجزائر عمليات إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات في شمال وشرقي البلاد، في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة معلنة 12 وفاة و54 مصابا بحروق. قتل شخصان اليوم في مدينة الحسكة السورية جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في المدينة، كما أعلن التلفزيون السوري. قالت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية للإغاثة اليوم إنها افتتحت مركزا جديدا لعلاج الإيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. أعلن القصر الملكي في النرويج اليوم وفاة الملك هارالد عن عمر ناهز 89 عاما، والذي قاد خلال أكثر من 3 عقود على العرش مسيرة تحديث للمؤسسة الملكية في النرويج. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

وصلنا مع بعض لساعتنا الثالثة ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. وأفكركم وأفكر نفسي إن النهاردة تاريخ مميز جدا في دولة الإمارات العربية المتحدة. النهاردة 28/8. التاريخ ده مميز ليه؟ تفاصيل أكتر هتكون معايا في اللينكات اللي جاية من فري واي.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

النهاردة زي ما انتوا عارفين هو 28 أغسطس، النهاردة احتفاء بيوم المرأة الإماراتية. ضمن فعاليات أدنوك للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، دكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها بيكرم عدد من النماذج الملهمة من الموظفات الموجودين في أدنوك، اللي طبعا جسدوا معاني الصمود والتفاني والعطاء في مواجهة كل التحديات، وأثبتوا بالفعل عن طريق شغلهم جدارة المرأة الإماراتية وقدرتها على تحمل المسؤوليات والتميز في كل المجالات. فبصراحة تحية للمرأة الإماراتية المتميزة في كل المجالات الموجودة في الدولة، ودايما وأبدا إن شاء الله مشاركة في مسيرة العطاء.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتع بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
2: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
3: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: بريس وان بليز.
5: أنا طالع على فلور زي.
4: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
5: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
4: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
5: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. انرجي.

من ضمن الفعاليات المميزة جدا اللي هتكون موجودة في الويك اند ده حفلة فرقة ميامي الكويتية. يا شباب الفرقة هتحيي حفل استعراض ميامي شو دبي على مسرح كوكاكولا أرينا يوم 29 أغسطس بكرة إن شاء الله، في أمسية بتجمع طبعا أشهر أعمال الفرقة بتوزيعات موسيقية جديدة وعروض مسرحية تفاعلية، وهيكون في استمتاع أكيد بليلة مميزة مع أبرز أغاني فرقة ميامي.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: احيانا ما بنحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر انه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من اولى بهدية، او ببساطة كنت عم فكر فيك. لانه احيانا ابسط الاشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد ارسال هالشعور صار اسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل احساسك اله وين ما كنت بالامارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: وصلنا مع بعض دلوقتي لختام فري واي. بشكركم جدا جدا على كل اللي قدمتوه معايا في الشو على مدار الاسبوع. ان شاء الله نرجع ونتقابل على خير يوم الاثنين من الساعه 5 للساعه 8 وفري واي. ودلوقتي اقول لكم هاف ا نايس ويك اند وتصبحوا على الف خير.
1: العربيه 99
2: يوم المراه الاماراتيه. انت قويه، انت قادره، انت اسطوره.

0: كمان قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. ضاعف مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي من 26 حتى 30 أغسطس. يكافئكم برنامج الولاء ميوس من مجموعة شلهوب بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 من العلامات التجارية المفضلة مثل ليفل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق ميوس وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق شروط والأحكام.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company.

0: بأفضل حال.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتع بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
2: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.AE أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600 543 216. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بالمرأة شريكا في مسيرة التنمية وبناء الأجيال، فقد أسهمت في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والعطاء، وبرؤية ودعم قيادتنا الرشيدة رسخت حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني، انطلاقا من إيمان الراسخ بأن بناء المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان منذ الطفولة.
2: الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس احتفاء بإنجازات تحققت فحسب، بل هو احتفاء برؤية وطن آمن منذ البداية بأن تمكين المرأة هو أحد أهم استثماراته في المستقبل.
3: رسالتنا لكل إماراتية: استثمري في قدراتك وواصلي التعلم والتطور، وثقي بأن طموحك وكفاءتك قادران على إحداث أثر ملموس والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً وتنافسية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: حمدان بن محمد نفخر بما حققته ابنة الإمارات وبطموحها الذي لا يعرف المستحيل. قرقاش: النجاح الدبلوماسي يتطلب توازنا دقيقا بين المرونة والثبات على المصلحة الوطنية. وغن: بين المرونة والثبات على المصلحة الوطنية. وغارة إسرائيلية بمسيرة تستهدف منزلا في جنين وتقتل 3 فلسطينيين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة على حسابه في منصة إكس: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بابنة الإمارات التي أثبتت في كل ميدان أنها شريك أساسي في مسيرة وطننا وصناعة مستقبله، ونبارك لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك ولأم الشيخة هند بنت مكتوم ولكل امرأة إماراتية هذه المناسبة الغالية. نفخر بما حققته ابنة الإمارات وبطموحها الذي لا يعرف المستحيل وبعطائها في خدمة مجتمعها ووطنها، وثقتنا بالمرأة الإماراتية كبيرة ورهاننا على دورها في صناعة المستقبل أكبر. تحتفل إذن دولة الإمارات في 28 من أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية، وفي هذا العام عام الأسرة يحتفل بيوم المرأة الإماراتية لمدة شهر كامل تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل. وبهذه المناسبة تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة سارة بلحيف النعيمي المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال شيراع:
5: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية وبمنظومة وطنية متكاملة كاملة تمنحها الثقة والإمكانات والأدوات اللازمة لتطوير قدراتها وتحويل أفكارها وطموحاتها إلى أثر يسهم في صناعة المستقبل. وقد كان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات وقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي وسمو الشيخة بدور بن سلطان القاسمي دور بارز في ترسيخ مسيرة تمكين المرأة وتوسيع آفاق مشاركتها وقيادتها في مختلف المجالات. وفي مركز شراع نعمل على تمكين رائدات الأعمال الإماراتيات من بناء شركات تنمو وتنافس وتحقق أثراً مستداماً، بما يعزز حضور المرأة في منظومة ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني ويجسد

0: لذلك شعار هذا العام بنظهر الأقوى والأفضل، فكل إنجاز هو أساس لما هو أكبر، وكل فرصة للتمكين تفتح آفاق أوسع للتطور والتأثير.
1: كما تحدثت لمركز الأخبار بهذه المناسبة خولة أزرعوني مديرة في مركز مواهب في دائرة التمكين الحكومي أبوظبي:
2: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بابنة الإمارات وإنجازاتها النوعية، وبالدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي أرست نهجا راسخا لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف ميادين العمل. وفي مركز مواهب نحول هذا التمكين إلى فرص ومسارات مهنية متقدمة من خلال تطوير المهارات والإرشاد المهني وربط الكفاءات الوطنية بفرص نوعية تتوافق مع احتياجات سوق العمل والقطاعات الواعدة. وبالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية، نعمل على توسيع الفرص أمام المواطنات في أبوظبي والعين والظفرة، وتعزيز جاهزيتها للمنافسة والريادة في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة وريادة الأعمال. ورسالتنا لكل إماراتية: استثمري في قدراتك وواصلي التعلم والتطور، وثقي بأن طموحك وكفاءتك قادران على إحداث أثر ملموس والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً وتنافسية.
1: وصل هذه النشرة المسائية استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة اليوم وزير الشؤون الخارجية في غينيا، حيث جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات وغينيا وسبل تعزيزها وتطويرها. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: الدبلوماسية وفن التفاوض ميزان دقيق بين المرونة والثبات على موقف واضح يعبر عن المصلحة الوطنية، والنجاح في إدارة هذا التوازن يعتمد على تقدير واقعي للأوراق التي يمتلكها المفاوض بعيدا عن المبالغة والتصعيد، فبدون إدراك دقيق لموازين القوى واقعية في التقدير وتوازن في الأداء تتعثر الجهود. أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبل حصن فعاليات الدورة 13 من مهرجان المالح والصيد البحري 2026، وذلك من 27 وتستمر حتى 30 أغسطس الجاري. محمد عبدالله الظهوري مدير إدارة الاتصال الحكومي في بلدية دبل حصن تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك:
3: هالسنة نلتقي وياكم في الدورة 13 من مهرجان دبل حصن للمالح والصيد البحري في المدينة الفاضلة، والذي بينطلق يوم الخميس 27 أغسطس ويستمر لمدة 4 أيام في جزيرة الحصن. المهرجان طبعا يجمع أكثر من 20 جهة ومؤسسة من القطاع الحكومي والخاص والجهات المعنية بالقطاع البحري والتراثي، إلى جانب الشركات والصيادين والعلامات التجارية وأكثر من 50 أسرة منتجة تقدم منتجاتها اليدوية والمأكولات الشعبية وأيضا منتجات المالح والأسماك المجففة. وبنشوف إن شاء الله خلال أيام المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، من بينها ورش يومية لتعليم طرق صناعة المالح وتجفيفه وأيضا حفظ وتعبئة الأسماك، ومعارض لأدوات الصيد التقليدي وعروض حية لصناعة الشباك وبناء قوارب الصيد. طبعا ما نسينا العوائل والأطفال، وخصصنا لهم مسابقات وأنشطة تفاعلية وتراثية.
1: والآن ننتقل إلى أبرز أخبار العالم.
4: الأخبار من شبكة ARN.
1: منعت القوات الإسرائيلية اليوم طواقم الإسعاف من الوصول إلى منزل استهدفته غارة إسرائيلية في منطقة حرش السعادة في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية، وقتلت 3 فلسطينيين على الأقل. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية احتجزت طاقمه بعد وصوله إلى موقع المنزل المستهدف، في حين تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن اقتحام قوة إسرائيلية كبيرة لمدينة جنين بالتزامن مع هذه الغارة. ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 فلسطينيين في جنين، أحدهم قيادي محلي من حماس في مخيم جنين مع 2 من مساعديه، بغارة من خلال طائرة مسيرة. أيضا قال الجيش الإسرائيلي اليوم أنه قتل قائدا في حركة حماس وقائد فصيلة مراقبة في حركة الجهاد الإسلامي، وذلك خلال غارتين جويتين على قطاع غزة. في الجزائر تواصل فرق الحماية المدنية عمليات إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات في شمال وشرقي البلاد في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة هي 12 وفاة و54 مصابا بحروق. هذا وتمكنت مصالح الحماية المدنية في البلاد خلال 24 ساعة الأخيرة من يوم أمس الخميس وحتى الجمعة من إخماد 110 حرائق من أصل 174 حريقا في عدد من الولايات، وذلك كما أوردت السلطات في حصيلة رسمية. إلى سوريا الآن، حيث قتل شخصان اليوم في مدينة الحسكة جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في المدينة. وذكرت وكالة سانا السورية أن شخصا وابنه قد قتلا جراء الانفجار الذي وقع أمام القصر العدلي. في أخبار العالم أيضا، قالت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية للإغاثة اليوم إنها افتتحت مركزا جديدا لعلاج الإيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبهذا الخبر أنهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
4: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالا وقدوة يحتذى بها. العربية.

0: بأحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات، الأغاني اللي بتحبوها.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
4: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
5: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
4: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

المرأة الإماراتية، هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
2: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
3: ما رأيك؟
4: تسريحة شعرك رائعة.
3: تسريحة شعري؟
4: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
3: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
4: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
3: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
6: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمة سلم.

ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج إنتل كور ألترا 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI.

0: AI من Intel Inside متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
1: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمار الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
0: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بالمرأة شريكاً في مسيرة التنمية وبناء الأجيال، فقد أسهمت في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والعطاء، وبرؤية ودعم قيادتنا الرشيدة رسخت حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن بناء المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان منذ الطفولة.
2: الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس احتفاء بإنجازات تحققت فحسب، بل هو احتفاء برؤية وطن آمن منذ البداية بأن تمكين المرأة هو أحد أهم استثماراته في المستقبل.
3: رسالتنا لكل إماراتية: استثمري في قدراتك وواصلي التعلم والتطور، وثقي بأن طموحك وكفاءتك قادران على إحداث أثر ملموس والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً وتنافسية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين الليلة: أحمد بن محمد، المرأة الإماراتية مصدر قوة وإلهام وفخر لوطنها. شخبوط بن نهيان يستقبل وزير خارجية غينيا. وغارة إسرائيلية بمسيرة تستهدف منزلا في جنين وتقتل 3 فلسطينيين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARL.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذه، طاب مساؤكم. هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام المرأة الإماراتية في يومها، مؤكدا أن المرأة الإماراتية هي الأم التي تبني أجيالا، والابنة التي تحمل طموحات وطن، والقيادية التي تصنع الإنجاز، والشريكة في كل قصة نجاح إماراتية. إذن تحتفل الدولة في 28 من أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية، وفي هذا العام عام الأسرة يتم الاحتفال بيوم المرأة لمدة شهر كامل تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل. سعادة شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة تحدثت لمركز أخبار ARN بهذه المناسبة.
5: في يوم المرأة الإماراتية نقف أمام مسيرة ملهمة لابنة الإمارات، ويحمل شعار هذا العام بنظهر الأقوى والأفضل الذي أعلنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، رسالة تعكس الثقة بالمستقبل وتؤكد أن ما تحقق هو انطلاقة لمرحلة أكثر طموح وإنجاز، كما أن توجيهات سموها بامتداد الاحتفاء من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026 تمنح هذه المناسبة مساحة أوسع للاحتفاء وتحويل التقدير إلى مبادرات والنجاح إلى أثر مستدام. إلى كل امرأة إماراتية نقول: ما حققتيه اليوم مصدر فخر، وما ستصنعينه غدا مصدر ثقة وطموح. واصلي الطريق وارفعي سقف الطموح، وافتحي للأجيال القادمة آفاقا أوسع. فالإمارات التي آمنت بابنتها منذ البدايات تراهن عليها اليوم شريكا في صناعة القادم، وبطموح بنات الإمارات وعطائهن بنظهر الأقوى والأفضل.
4: وبهذه المناسبة أيضا تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة سارة بلحيف النعيمي المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال شراء.
6: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية وبمنظومة وطنية متكاملة تمنحها الثقة والإمكانات والأدوات اللازمة لتطوير قدراتها وتحويل أفكارها وطموحاتها إلى أثر يسهم في صناعة المستقبل. وقد كان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات وقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي وسمو الشيخة بدور بن سلطان القاسمي دور بارز في ترسيخ مسيرة تمكين المرأة وتوسيع آفاق مشاركتها وقيادتها في مختلف المجالات. وفي مركز شراع نعمل على تمكين رائدات الأعمال الإماراتيات من بناء شركات تنمو وتنافس وتحقق أثراً مستداماً، بما يعزز حضور المرأة في منظومة ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني. ويجسد ذلك شعار هذا العام بنظهر الأقوى والأفضل، فكل إنجاز هو أساس لما هو أكبر، وكل فرصة للتمكين تفتح آفاق أوسع للتطور والتأثير.
4: نواصل هذه النشرة الإخبارية. استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة اليوم وزير الشؤون الخارجية في غينيا موري ساندا كوياتي، حيث جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات وغينيا وسبل تعزيزها وتطويرها، كما استعرض الجانبان فرص تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبل حصن فعاليات الدورة 13 من مهرجان المالح والصيد البحري 2026، وذلك من 27 وحتى 30 أغسطس الجاري على أرض جزيرة الحصن في مدينة دبل حصن، ضمن أجندة حافلة بالأنشطة التراثية والاقتصادية. محمد عبد الله الظهوري مدير إدارة الاتصال الحكومي في بلدية دبل حصن تحدث لمركز أخبار ARN حول هذه الفعاليات.
7: هالسنة نلتقي وياكم في الدورة 13 من مهرجان دبل حصن للمالح والصيد البحري في المدينة الفاضلة، والذي بينطلق يوم الخميس 27 أغسطس ويستمر لمدة 4 أيام في جزيرة الحصن. المهرجان طبعاً يجمع أكثر من 20 جهة ومؤسسة من القطاع الحكومي والخاص والجهات المعنية بالقطاع البحري والتراثي، إلى جانب الشركات والصيادين والعلامات التجارية وأكثر من 50 أسرة منتجة تقدم منتجاتها اليدوية والمأكولات الشعبية وأيضاً منتجات المالح والأسماك المجففة. وبنشوف إن شاء الله خلال أيام المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، من بينها ورش يومية لتعليم طرق صناعة المالح وتجفيفه وأيضاً حفظ وتعبئة الأسماك، ومعارض لأدوات الصيد التقليدي وعروض حية لصناعة الشباك وبناء قوارب الصيد. طبعاً ما نسينا العوائل والأطفال، وخصصنا لهم مسابقات وأنشطة تفاعلية وتراثية.
4: والآن ننتقل إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: منعت القوات الإسرائيلية اليوم طواقم الإسعاف من الوصول إلى منزل استهدفته غارة إسرائيلية في منطقة حرش السعادة في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، وقتلت خلالها 3 فلسطينيين. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية احتجزت طاقمه بعد وصوله إلى موقع المنزل المستهدف، في حين تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن اقتحام قوة إسرائيلية كبيرة لمدينة جنين بالتزامن مع هذه الغارة. ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 فلسطينيين في جنين، أحدهم قيادي محلي من حماس في مخيم جنين مع 2 من مساعديه، بغارة من خلال طائرة مسيرة. أما في قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي اليوم أنه قتل قائدا في حركة حماس وقائد فصيلة مراقبة في حركة الجهاد الإسلامي، وذلك خلال غارتين جويتين على قطاع غزة. في الجزائر تواصل فرق الحماية المدنية عمليات إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات في شمال وشرقي البلاد، في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة 12 وفاة و54 مصابا بحروق. هذا وتمكنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة من أمس الخميس إلى اليوم الجمعة من إخماد 110 حرائق من أصل 174 حريقا في عدد من الولايات، وذلك كما أوردت السلطات في حصيلة رسمية. إلى سوريا، قتل شخصان اليوم في مدينة الحسكة جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في المدينة، وذكرت وكالة سنا السورية أن شخصا وابنه قد قتلا جراء هذا الانفجار الذي وقع أمام القصر العدلي. في أخبار العالم أيضا، قالت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية للإغاثة اليوم إنها افتتحت مركزا جديدا لعلاج الإيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. إلى النرويج، حيث أعلن القصر الملكي في البلاد اليوم وفاة الملك هارالد عن عمر ناهز 89 عاما، والذي قاد خلال أكثر من 3 عقود على العرش مسيرة تحديث للمؤسسة الملكية في النرويج. إلى هنا ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية ولباس من الغرير.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: ما رأيك؟
4: تسريحة شعرك رائعة.
3: تسريحة شعري؟
4: قصدي الفستان. الحذاء، سامحيني.
3: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
4: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
3: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
6: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
3: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: الإعلان قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
0: لا تفوتوا عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28

حتى 30 من أغسطس أنفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بالمرأة شريكا في مسيرة التنمية وبناء الأجيال، فقد أسهمت في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والعطاء، وبرؤية ودعم قيادتنا الرشيدة رسخت حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني، انطلاقا من إيمان راسخ بأن بناء المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان منذ الطفولة.
2: الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس احتفاء بإنجازات تحققت فحسب، بل هو احتفاء برؤية وطن آمن منذ البداية بأن تمكين المرأة هو أحد أهم استثماراته في المستقبل.
3: رسالتنا لكل إماراتية: استثمري في قدراتك وواصلي التعلم والتطور، وثقي بأن طموحك وكفاءتك قادران على إحداث أثر ملموس والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً وتنافسية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. منعت القوات الإسرائيلية اليوم طواقم الإسعاف من الوصول إلى منزل استهدفته غارة إسرائيلية في منطقة حرش السعادة في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، وقتلت خلالها 3 فلسطينيين. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه قتل قائدا في حركة حماس وقائد فصيلة مراقبة في حركة الجهاد الإسلامي، وذلك خلال غارتين جويتين على قطاع غزة. تواصل فرق الحماية المدنية في الجزائر عمليات إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات في شمال وشرقي البلاد في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة 12 وفاة و54 مصابا بحروق. قتل شخصان اليوم في مدينة الحسكة السورية جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في المدينة، كما أعلن التلفزيون السوري. استأنفت نيبال والصين اليوم عمليات البحث والإنقاذ في منطقة الهيمالايا بعد تعليقها لساعات بسبب مخاوف من فيضان جديد، فيما اقتربت حصيلة ضحايا الكارثة من 600 قتيل وسط تحذيرات من استمرار المخاطر وتفاقم الأزمة الإنسانية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
3: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
4: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintara-hotels-resorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE-FUN.
5: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

0: مطعم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: ضاعف مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي من 26 حتى 30 من أغسطس. يكافئكم برنامج الولائم يوس من مجموعة شلهوبة بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 من العلامات التجارية المفضلة مثل لافل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق ميوس وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.com. تطبق شروط والأحكام.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
2: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيترز، أديداس وهيرشل بلس وأون وهوكا والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
2: تعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
4: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company بيتك بأفضل حال.

المرأة الإماراتية، درة الحاضر والمستقبل، العربية 99.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال. توفير هائل مع Chemist Warehouse. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوزي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. Chemist Warehouse، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.
2: افتح حساب أعمالك من راك بانك رقميا عبر quickapply.rackbank.ae واستمتع ب 2% معدل فائدة سنوي واسترداد نقدي غير محدود على المعاملات باليورو والجنيه الاسترليني، وتمويل سريع مدعوم بضمان يصل إلى 30 مليون درهم. تطبق الشروط.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان مليون كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

المرأة الإماراتية، هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.

0: this is my job and this is what I do.
1: المرأة الإماراتية.
2: المرأة الإماراتية.
1: درة الحاضر والمستقبل.
3: العربية 99.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

المرأة الإماراتية، هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.

0: المرأة الإماراتية، درة الحاضر والمستقبل.
1: العربية 99.
2: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة،

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.